وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

فتخفنا جوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى

وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

أَشْفَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَ

الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وجلاله الأمنان.

فجاني الباب فيصل فيصل علي على الهادي البشير وجاءت للهادي العليم يا قليل وفكرتي

من قديم نجاب ما يديم خير سددي فلسطين بالقرآن من قديم نجاب ما يديم

أدبني الكمال وتعالى لي وكرما أسب ما لم يردني في خدمة وفدني وكان لي بالأبدني

0: فاتر سما ولم يعلم قسما ولي مالي قسما فاد واتاني سما احمد فاتر سما ولم يعلم قسما ولي مالي قسما فاد واتاني سما
1: Allah did it, let's see some.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول.

وجه لمن ختموا وأسلموا وأعتنوا مجل من لم يسلموا كذل أمة النبي صلى عليه بتكريم رب جل إجابة تسعه الأعداء إلى سواء سرمد الوداع عفيتات الأمة خير المرسلين أن يكون كفروا برسلك

للمساد سل وسيام بدم امجاد للمنتقى والآل وصحب الكرام أرض سلامك وجني بالمنام يا من له الحق كما له الأمور يا مهنيا أغني سميع الدمير ناديتك اليوم وأمس راجيا ولغديك دون سكن راجيا أو تلقوا النبي تهمدا مسليا علي في من أمدا

يدني تقبلا وجهي على المستوى فاندثرا ما تلا من الهداء والخلا يكن لهم به لدي تاثرا فكل ما يتدعو تيسرا جاءك عبدك خدي عبدك متجيا الى المنى عندك فذا الذين سيدوا بالخير وباء من لم يكد بالدين تكرمت الابرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سلا الذي

0: لبك من الخديم لو سلامات البرية الخديم
1: ما مثير للمستوى وجدت ما لقاء

نجمنا المطار خير الأنبياء عليه تجمع أبي ربيا وتلا كل يليك ملني وسر وهو اليقال ولني ربط خدمتي إلى الوسيلة تلا عليه من أرى تبيلا ربط خدمتي إلى المال سند ولسوانا تاب كل من بنى.

صلى الله على النبي ورسول أحمد أبقى سلاما كريسا محمد على نبي وسيلة محمد على نبي وسيلة محمد أبقى سلاما كريسا محمد يا الله يا هادر يا مقتدر يا من يجوده يبتدر ناديتك اليوم وقبل اليوم وإن جاءت الفطرة فوق ثول جئت بذي الغزيد ساكا لك وقبل لي قتفت لك سمت غزيدتي في سكورا ولم تزل يا مالكي سكورا أكرمت

كريما ما هذه تفسير سليما أنسيتني ما خلب أنت كلما مدى من جر معه سلما كافني من ملوك فالمات بما لغير زار كل من جاد أكرمني بخلق الله ربي ولم يكن له كفا أحد.

0: الغزيل فارغة لعادة المبيلة يا أيها المسل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام سل وسلم والتقبلت الكلام من على غاره في الأروض لما يموزن من معروف للناس من أروض خالد يا من كبأت الغرور والنبة ولي يا رحمن يا رحيم يا أيوة يا خيوم يا مكرم يا ما جاك عبدك القديم ساتلا مسلم على مصنفي لغلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: UCAP FM

0: ku bëgg na ci leneen tam dana mën na ci lent lu ko yàqal. Loola mooy tane. Waaye bu dee yàqal keneen rek nag moom booba nag dañ koy tere moom. Dañ koy tere. Bu xumbee ba bu keneen bëggee def leneen mu yàqal ko. Kon nag ku bëgg a nopp lu bëgg a tallu du ko man. Ku bëgg a nelaw du ko man. Loola dañ koy tere booba. Bu noddu jotee daal noddu bu njëkk danañ noddu. Ku ko dégg jóg waaj. Ku ko dégg ci tam noddu bu mu jotee danañ noddu. Rek nag mu jeex. Julli jotee nag ñaxas ñëw ci jàkka ji ñu ànd julli ñoom. Ña toog seeni kër xam na ña nga seeni kër. Tey ñay nelaw xam na ñay nelaw. Waaye kenn du forcé nit nag ne ko da ngay jóg. Doo fi nelawee loolu kenn du ko wax nit. Dañu digloon xotaan sañ bañ kenn du ko wax nit. Kenn du ci jëm nit kenn du ci dugal. Juróom ñaareelu laaj bi boroom dafa bëgg xam sénégalais bu nekk di nekk bitim réew mu muurub goor jotee mu war koo génne ndax da koy génnee foofa joxee ko foofa la mën na koo génnee sénégal joxe ko ko sénégal. Muurum koor ak asaka ñooyam yooyu yëpp nit ki fi mu nekk fi la koy joxe. Bu fekkee ñu ko yeyoo nelaf. Waaye nañ doon ay jullit te doon ñu seen loxo joxul jotul seen ginnaaw. Bu fa amee rek foofu la koy joxe. Bu dee asaka nag bu fekkee am loola am na fa mën naa caa jëlub cër. Joxe ko foofa man caa jëlub cër joxe ko Sénégal gi ci tam. Waaye warut a jéeg gi daal jël lépp di ko yóbbu Sénégal. Bu dee murub koor it noonu bu dee fi nekk am nañu ko fi yeyoo moom la koy jox. Waaye du jéeg gi ñim nekkal di ko joxe ñu nekk feneen. Lu dul ne dana ci mën a seddi ñëpp te dana am solo ci ñëpp tam mooy ñi fi nekk ñu nekkal daal dana ci mën a jox lu am solo. Ba noppi am ci lu mën a joxe Sénégal tam booba dara nekk. Juróom ñetteelu laaj bi boroom day wax ne ñaari jigéen lañ ñoo bokk kër waaye rambaaj dugg seen diggante ba jubowuñ duñ tuddante duñ waxtaan. Muy laaj daa mel ne ñoo bokk borom kër lim ko waxee dañoo bokk borom kër. Muy laaj seen borom kër lan ma ci war nekk taxawaayam ak ñeneen ñi bokkoon nañ kër gi itam lu leen ci war. Li njëkk de mooy ñoom ñaar ñooñu dañuy xamal ne liñ def doolu jaaru meroo ñàkk a tuddante doolu jaaru ci diggante ay julit. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne ab jullit bu wërta meroo moroomam bu ëpp ñetti fan. Dañuy wax meroo ci wolof nag mooy bañ di jëflante bañ di tuddante ak yu mel noonu. Mu wax ne itam dana am jamono yooyu ci la ñuy yàlla day santaane daal malaaka yi di yëgal nit ñi ne jébbal nañ leen. Waaye bu ñu agsee ci numéro danaan ah ñii nag bàyyi leen bañ jubboo. Mooy bu leen boolee bun ci ni ñuy jëkkër bu yàlla dogalee ñu jubboo ñu dugal leen ci. Bu ñu jubboowut nag xam ne bokkuñ ci moom ci ay bis boobu xëy bu ay bis yee dikkaat bu fekkee jubboo ñu dugal leen ci fekk jubboo ci mbatee ñu wéyee rek bañ a dugg kon ci ni ñuy jëkkër. Kon loolu jaramaatu la rawatina nag ñaar ñu bokk borom kër ñoom leen noppal mooy jubboo ndax nekk jubboo da leen di sonal rek te bërta mën a tax kenn mën a génne morom bi wala kenn mën a tax ñu tàggoog morom bi. Borom kër nag li ko wax moom lu jaaduut lu ne ci ay soxnaam la ko war mooy mu jëm koo defar moo ca jiitu daal képp ku gis lu jaaduut da koo war a jéem a topp. waay mom mi lañuy def nak mo ci jitu waay yit nak day def la man rek buñ ko fekk sa baax na buñ ko fekk sa nak ñoom ak yalla la waay def na la ko war ñiñ dëkkal itam kuñ ci xajal kuñ ci yaatal man na ca jëm momit bu ci jëmé la ko jowar rac bu jëmé ci sotti utam nak momo xamna wacc na juro ñentelu laaj di borom day wax ne ab ñawkat bo xamne limi ñaw ñi koy sol du mur sen awra ndax kon sañ na ñaw lu mel non lool da dafa jar taxantal ndax nit di taggal am jann jamono jom sañu to sol lu murul awra amna jamono yum ko sañu solé amna jamono yum ko sañu to solé amna anam yum ko sañu solé amna anam yum ko sañu to solé waye bu de nak ki ñew xamna ne li mom ñi koy ñawru ñepp mom anam yi sañu to solé lu mel nona ci lañ koy solé sama xamna ne ñom ñepp dal mom dañ koy sol du mur sen awra to ci anam yi sañuta ñak mur sen awra lay doon boba nak duñ ko sañ ñaw mako wa dimbele nit ci ak mo yalla la way bu doon lo xamne nak mom am nañu koy jëfëliko ni am ñu koy jëfëliko ni ñu am nañu koy jëfëliko ci anam biñ ko sañé am ñu koy jëfëliko ci anam biñ ko sañu wut to ki ñew ci mom xamu tan la ci bokk boba kenn du ko gëstu lo ne ko na gëstu bo xam ndax ci ni la koy def sama ko soña ñawal mom mako jëfëndiko nak ci anam gam ko te jëfëndiko mom ngirum lay doon ay bu xamé ne nit ñepp mom ci anam buñ ko wëtt jëfëndiko ci lañ ko jëfëndiko boba am suñu ko ñaw nak kon dimbalé leen ci ak ma yalla lay doon ci misal li tax may wax li moy nit goor wala jigen ko ci nek mën na sol lu murut awram ci kanam ak borom kër ak soxna la bëgg wax borom kër sañ na sol lu murut awram ci kanam soxna sañ na sol lu murut awram ci kanam borom kër kon leg leg ñu sañ lolu waaye buñ xamé nak nit ñepp moom dañ koy defé suñu sañu boba nak dañu len ko ñaan ko kéru laaj bi borom dafa ko nga xam ndax ñun ñi am na ay téré yu ñu bind ndax waxtaan ni dafa laaj ni tont ak yoy am na téré yu ko dajale yo xamna ko soxna mën ko fasak dëdën nak loolu am ak téré yu dajale laaj yi ak tont yi wala téré yu dajale waxtaan yi mom am ak téré yu ma bind nak am na bari wut nak mësoon naa am yéene nak mësoon naa ci am yéene yàgg na booba mool dafa jàppandiwutoon waaye xamoon naa ci yéene wax dëgg yàlla ci yaatu woon ay jamono mu toll ci ñaataat ci ginnaaw fanweeri at daal fanweeri at ak benn fanweeri at ak ñaar ci ginnaaw doon amoon naa ci yéene lool doon ko tàmbali waaye jamono wee mool moo yombutoon bimu demee ba gën a yomb jot gi maa ngi ko ëpp mooy bo waxtaan ni waxtaan nag laaj ñi tont ak yépp buñ ko bind mi nga mu mat dañ koy junj rek buñ koy junj ci kayit rek bu ko defee buñ ko tiimee nag man koo tas aadu lu ñuy bind sax nag bu dee laaj yeeg tont yi nag keneen man na ko jël moom bind ko xëy na da cay baax boobaa rek bu ko bindee ba noppi gaaral ko di ko defoon ba mu xam ne lii la waxoon loolu rek moo ci am solo waaye keneen mën na ko loolu am na daana am ñoo xam ne téere yi leen di moomale du ne ñoo ko bind ci seen loxo waaye nag seeni wax la waaye ñu leen a ko bind nag ci kayit moom loolee kon seen ñëf la seenu liggéey la daal waaye nag seenu jot moo leen mayut ñuy bindal seen bopp waaye nag am ñeneen ñu doon koy bindal loola lu mën a nekk la. Kon ci yàlla may man rek cawarte gi mën na ko def ci xees tont yi nga xam ne ñu yàlla nattoo ñuy tont ay laaj ñu ngi koy def. Buñ ci càpp ne am na njariñ lu jaraf bindu ko mën na caa def loola. Ok, ukkeelu laaj bi ak benn borom dafa bëgg a xam ndax góor gu am ñaari soxna ki aaye gantu ko dal benn nangu ko ugil fëgg na ko mbañ ko ugil wala ugi na waaye nanguwut mu fekk ak moom dara te ngant amul leen ngant itam nee na ndax kooku dana soña dem ci ki aayewut di fekk ak moom dara. Waa bu xamee noonu demee dëgg-dëgg de mooy kee gant na ko te amul ngant da koy jubloo gantu rek boobaa dana soña dem ci kete des ndax jigéen bu gantoo gant googee da koy xañ àqam ci ay dina moo gantul boppam ci coobarem te amul ngant lu ko may loola da koy xañ àqam ci ay bu ko xañee nag borom ko da dana soña dem ci keneen saa bu dee siwaatee nag mu dee siwaat moomit saa bu dee siwaatee mu dee siwaat di ko joxaatu ayam. Bu keeru laaj bi ak ñaar borom dafa bëgg xam ndax nit bu fi jógee bàyyi fi alal faatu na bàyyi fi alal alal bi ñu ngi ras ko waaye di ci def lu baax wala lu ci jariñu daal wala mu bàyyi fi lu mel ni ay téere alquran wala téere fasiyonaat yu mel noonu leen ñi di ci jàng ndax day am tuyaaba ca loola lépp. Moom nag bim fasee génn àddina la moomeelam jeex kon alal ja moomatu ko ña koy donn ñoo ko moom teer yi ngi fi bàyyi itam moomatu ko ña koy donn ñoo ko moom ginnaaw moomu ko nag luñ ca def itam yoonam nekku ci wàllu googu ci anam googu xanaa kay bu dee ay téere la ak yu mel noonu xanaa ña cee jàng di ko ca ñaanal ñu ko jàngee ñaanal ko ñaanal di ko ñaanal dana ko jëriñ waaye jëm jàngu ñu ko jàng rek mu tax mu cee anal yool ndax du lu moom mu doon lu moom kon dana ci am yool. Lii nag mën nañ cee rafet njott xëy na ba tey ci ne ginnaaw lu jëf ju baax bi juddoo la te moo ko sababoon loolu mën a ñëw rafet njott ci mu dugg ci yonente bi newoon ku tàmbali lu baax kon def gëm ko defoon na ca tuyaabaam waaye keneen ku ko def itam te moom mu tax mu def ko it kooku dana am tuyaabaam moom ñi ko sosoon itam am tuyaabaam man naa rafet njott ko tey ci loolu mën caa dugg waaye daal ñoom ñuy jàng di ko ñaanal daal moom danañ am lu leer ci ne ñaanal fi ñu koy ñaanal moom yàlla mën na ko nangu mu dee xaalis bi itam jëmmi bàyyi fi mu xaalis ñam ko bàyyee ne ko doon lu si def lu baax rek taxul ñu cee am ci moom itam lu nekk naa bu dee moom moo leen yaroon teg leen ci yoon ba tax booba kon yar bam leen yaroon ak gimnante koon ci yoon ak buñ ko dee ñaanal biñ ko ñaanal yooyu yëpp moo koy jël loolu comme mooy laaj yi fi dikkoon ñu doon leen jéema tontu sunu kem kattan di ñaanal ñëpp jàmm di jéggalu ñëpp wasalaamualeykum alaykum wa rahmatullah wa barakaatu.
1: Fas'alu ahla dhikri in كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: بكي ديلو راديو إكابيسيم راديو إليفرسيتي شيخ أحمد بامبا sen jotaay fas al ahla dhikr bi jotaay laaj ak tontu ngeen di ci andak serigne bakki abdou rahman
3: mbokk yi ma ngi len di nuyu len ziar del soit fi ci sen atou xam xam bi di fas al ahla dhikr in kuntu la ta'lam fi ci cap fm
2: ngeen ci ko am alhamis bu jot jurum ñent waxtu jotté ci guddi ak genn wal 29:30 ñu ngi koy tolenti watal alek ci aduna ji bu ñent waxtu jotté 16h ngeen di ci andak serigne bakki abdou rahman
3: wallahu ta'ala a'lam
2: ci 103.5
4: ukab fm fi ci touba ndap
2: radio universite cheikh ahmadou bamba
1: ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
4: إكابيسن
3: 103.5
4: إكابيسن
5: الله باخر سالوي والإسلام فريت بأن الله ربي وآسمي وأن المخافة أمانيه بإحسان رمحت إلى الماء سلوكي ومدري من الله ما خط خابان كل إنسان مدات إلى سل أرس بالملتقى به ولما درت به الأجر من خير لساني دعني لمدني ما صلاتي على نبي مداد لي خرسان سجه لساني أوي تور إلى ربي ورلا نصابه عليه صلاة الله في كل أحيان مرادي يكوني عبد ربي خديمه عليه صلاة الله ما لا وأحيان أويت كتابا منه خديا مرسلا عليه سوى ساتي في كل شيطان مطيع آياته كتاب لسيبه حتى ما تتم نفسي وعمري وأوطاني ما الله ولي خير رضانه كما أتاني بتطهير به بعد غفراني داني لشكر الله إخوي لا نبيه jamali demali tan fiya mi gis sen jelinul kafani kay dawal wal walam simami baydi jund dar mai lada sami jahli watali lamnan min khalam ila nasrim khasaru mukhyul wasafa wadamiru malalu ila salam ila laya khatwa jahtu kulli mujahidan bisikrin wa sukrin mahmala sammati lakam لقد جاءني في داخل الأسكرين الله ولي خادر ربي مخجل الجيس بالنقم يوم نيار الوال من كل ريهة ولي خيد بمنا شكر والخط والخلم يوم نيار الوال من كل ريهة ولي خيد بمنا شكر والخط والخلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أسألك وصية من الشيطان الرجيم ربي أنشدك من همسات سياتيني أنشدك ربي أن يهدوني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا وسلم تسليما مقدمات الأولاد مسايا المتاع صلاة وسلم عليه بآله وسهله كما ملا لقدا اللهم بحق الذي لا إله إلا الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى آله وصحبه يا ربي وبه من السلامان وعليم الروان كنت بكم أعلم وجل آسه نمتاها من أهب المكتوبات إليك وإليه وإلى أهبائك آمين يا رب العالمين وبشر كل يقرا عليه الصلاه والسلام بكتابتها وخلاهتها والنصر الى موتها حيث كتبت او قرها او نسرها اليها الى الجنه التي تنقلها وجلها فيها مما تتقنا في توكلهم امين يا رب العالمين وإنك لها لها خلق حسين وتبدو برب النار سن الجهود والعزيز ما المستمع والله وليطه للسلام وسقط ما المختار بالله وهدوه عليه السلام به وخاني بني سوي ولي كانت المنى ولي خان إخلاص ولتوبتي من بنت داين همدا أليس الله ما ساقني بل ولتو قديما كنت لي وسلتي عليه السلام على ابنه ساتر منات لسيل من وسيل ذكر منه علي مصطفى في فقه عائشه وجيه رسول ما سر ما سنه شعب من اخناني الله القسيم وسيم الرواب الوسيم وسيلكم إلى خير رب الوسيم وخدمة عليه
6: وكيل كريم الله إذن الله أكا
7: Allah Allah Allah Allah Allah
6: dana ya xadim yalla law sabbe nak yak fi ti mu yoxsamo Najidun Najidun Sallallahu Ta'ala Ma lan wa al-fulaal wa mukhlim Nitaani wa yitaai wa fasidna Bikawni khadiman mustahata tabayyan Nasiyatu bi sirri wal yabli badat Bi qabli rahman sifati qasir نبي تورنا رحمني في خدمتي المرض إلا خير النهر ساخر ليس يسكن نبالي سوانا بي نبلا وقصدا وسيقا إلا خير نسيتك لا ما يدخل Barani wa masniya barusum layu nabatudi arla nasaid asafat alihi salam khair mahmudin nasafatu atulli min alakhtara وصلناك إن شاء الله نسأله لخير كتبتو وكل فارخ سنب وسكا وخلو ترى عرب النسيح كلامي ونياتي وفهمي توجه إلى أمن كفى المسور أبدو وسكا كفاني ربي سلمان ودنة الدار وليقاد أخلاقا به القسر المسكاي كتبوا وخدي صدر ربي مخاطبا لمن ربوا أنت الكريسة سهلا كم كرمت وقفت الكل يا خير مسلم عليك صلاة تلوها أخير المسكان كسرت كما أتمت سلوكي ومنك في خالصت يا خير من فكان كسرت بجا خلبي وكلي أمته ميتي لسيما مستكى مستكن قسان قوسك تسقيني بأعصاب صارت يمر وليقطع إلى الأخجل البحر والفرقان كتابك ديني وخلي ونسي أداني هذه والمسيح سكن كتاب كريم من كريم كريم مجيد بلهدى وسن وسكان لماذا يا عبد الله وهذه ملكنا ولي خاد بيننا أخجل البحر والغنى لو نبدو شكرا لسيلا تعالوا والله المحن اللسي تكسر الخلا لو شكر مني بعد عندي مخاطبا لمن يدور لي خادم أخجل الأخلا لك سكر فحيم يا خلسي لدى الوائد خاهم عرضك راجعا لك الليل والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الرسول لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من هو أصلى yakal ko ya muhtar ya sayyid al wara alika salamullah ya man masallah yakal ko ya muhtar ya sayyid al wara alika salamullah
2: maski
6: لمن خانوا وجعلكم ستجرمون أصاب السبيل ورسل لقد راقي من الله صلاته عليك ما تسلم يا من ملك الله من لي خالد المستقى سرها توكلت عبد الخالد الله علي اعتمادي راضيا خادما لعبد لي اسرع وقد جاء رسالة المصطفى خير البرايا محمد صلوات نسيري خادما خلة عليك صلوات الله يا خير الزمان بتسليمه يا من لا تسلو الفرحان عليك سلام من يغنى الامر كله كما بيك للخاد المسيح عليكم صلوات الله سلام باسمكم من الباس الداخل المسيح الله تحت الله يجريك خير من لو سبت الحجود بلحن وتهان يا من الله كعبد وسيدا قليلا به بل خاد لسك وخطان يا في بر وبر تقضي الى سكري مستيقا نصرنا أجايب في البر والبحر لي بدت بكونيك مخدومي ولي أرسل النهار علومي وإرفاني وسلي سكية لمن بيك لي خادة تهديك وسلام أنا عيد من لله يعني ما أطول فسوف ياتي من لخيري كما سنى العيد بل لله يا نيم عبده وسوف ياتي من لخيري كما سنى اللهم يا هدي يا كريم يا سلام يا سكور سلم سلم بارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المسلول وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يخبطه بها خير أبدا لرب المرايا بعد أخذنا كل بمقيل لي مرسل ولكن لرب المرايا بعد أخذنا كل بمقيل لي من خير مرسل ولكن لساني وقلاني وقلبي وجسدي لمؤمن قريب النابين جرها المسلم لنا صلى مختار عبد المخدر خليل نبيه بنقاك الجملة الدنيا لو دارم دائي قديما مخاطبا وللخاطب يمضي أرفع لك المجدات الأخرى يا خير سيد الله عليك صلاة الله يا جاب الحسن لقد كنت صبارا سكورا وناصئا عليك صلاة الله يا ماهي الجهد لكن من جسات الخار خار يتبها أتقب من خير ملحد تبسني لكسر وخسارة بساق بدهوة كمن ساخر بدر سائد سن بالفن لمن أنسر الله التي قتلني الدمار كتاب نسل سنبي الأقف الفصل لساني والأوسان أهدلوا بكم أعطاك الغي ونسيح ألفه لما ودرني ياتي ويني وختمتي والري وجسماني وكله بلا سبيل يا أنت الخليل نب يا خير سافه وسرعك لم يخلق راقي أنا قلبي يزورك مني اسمعك يا مهي حبيب الهدف سارك سافه يزورك مني أي سمعك يا مهي لخير أساك يا وأخرى فالسفر وفي شكر مني أخسر في مباشر النور بالمصطفى يا خير أدم في سيخور أردو ما الماي بربي من الأسعى ولا ينتهي المهر الذي يحفظ السفر كتابك يا خير البرايا سعدتي يا من كل يوم في سواري فقول قدت لداني وسست من تقول إلى خير نهو الكل خكا ليبلغ حديمك عالم أنك فضل سكونه لبكي نسيم
7: hatiyatu anhum ma dafa tawbatin li baqan hatani li ta'allaqi wasalamu ya muqamilai hikmati alayka لله مما يوبخ ويمال خلق من تارخونه وبخوه هرتون فلله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يصحون خسائن رقيب يأتي وسرسرى لخير الأسى الدنيا والأخرى وبرسك
8: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمضاه في مضايا المفتاح صلى الله وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما مال أخده ألهم بأقوال الله تعالى الكريم صلى وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد زي تكريم وعلى آله وصحبه يعمل به وبهم عليه السلام أني وعليهم القرآن كنت بي المعرم وجل هذه الأمضاه من أحب المكتوبات إليك وإليه وإله بارك آمن يا رب العالمين وبسم كليته عليه الصلاة والسلام بكتابها وقرأتها ونزل إلى ربها حيث كتبت أو قرأت أو نزل إليها إلى الجنة لتعيد المتقون ويرها فيها لما تقنع في هروق الحين آمين يا رب العالمين وإنك لا يقرق العزيم وسيقت برب العرسس الجود والرفيع مع المصطفى وبراه لي مخلد شفيع وسيقت برب العرسس الجود والرفيع مع المصطفى والله لي مولد سفيه وسقت الماء المختار بالله وحده عليه السلام من به غنم اللغي وغاني بسوي ولي كان بالمنى ولي غالي غلاسا به غنم سفيه ولدت قديما في ابتداء محمدا عليه صلاة الله ما سأل للنحي ولدت قديما بامتداه وسيلتي عليه السلام الله وعليه زاف اسمي ولا كل زهر من وسهي ورتبة عن المصطفى في طوق هائس وجيه وسؤول واسل واسئ له ثياب بالأغنان الله أنقذني وسيم ووهاب وسيم وسيلة إلى قير أبي ذكره قلمها اللحي وفي كريم واحد وحده أتى بيلي سوانا ما لاز الدور بالرحيم ولي النبي للبرايا رسول ما بيلي سوانا زاب الظلم والسبيل ردادي لربي والمقفى وهزبي ومن أبهم والله لي كان بالعبيد وسقت بباك سرت عبدا له قديما لخير الخلق قديما لخير الخلق بالمكس والصفي وسقت بباك سرت عبدا له قديما لخير الخلق بالمكس والصفي أروم لداما كل الدهر يقلو لأسى بمن قلبي هواه ويملو إلهي الرق أنسى في النبي قائدا له سرورا متيئا تخدم الحي مطلو أهيبتي الدارين سب النفابين إلهي لخيري كل من ليس يبرم أبى الله إلا
9: كونه سيدا بهم فعدى كل كفار وكل جسد رسول على الاهداء مسابيه بالدجى وكلهم سجى ورسل الكفر أسود متي أسلام تجر يبو جبان يكي ويما تجر أسود متي أسلام تجر يبو جبان يكي ويما تجر أيا خادم المختار لا تنسى فلن ينزلهم فالمضمر المقدر أبو بكر صديق الرزق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخير عنده أبو عبد الفاروق سرواه النادر بيت الزدين المصطفى يسجد عفيسة بمن دهن فنزل يا لو النور ثم النور نحن المبرر أبو ستي المختار وهو ابن عمي علي على فاتير نحن المجرر أزاب رسول الله إني خديم مهيبا لكم في الله والله يقلم ناني أهب الله من المحيمن عن الميل أماتير والأقوح من نبست لفاتا لمولاي ودا خديما لمن أندرك كلا تنسون نزلت بنا الميل بالحق ماديا لفردنا لا قلق ونان هديدنا نويت داما ذكري وشكري قادما لخير الورى المراسيم المسيم نبي رسول خير عبد وسيد حليل حبيب منه ليس يولن نزي قريب ذاكر وهو ساكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي سالم وهو مسلم بصير لمن لله بالحق يظهر نبي أديب زوايا معذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلم سقي بلا قس عليم معلم سقي بلا من كرام يلين نجيب عجيب ناسب وهو ناسك هو العامر الناهي الذي الخير يؤمن نقيب رقيب مستجيب مستذب مسيح مراسل وهو ماهي ومحسن نسيب عسيم زهتا يا مقدم هو الناس واللسان نعم الممكن نبي له سان عزيم مبين هو المستعان المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت لو سقينا الجد في تين يزن نجيد مجيد موسم من له انتهى مالا ومرتال ومعلن ومعلن نبالي وإبقائي وفوزي بلانا بكوني قديم المصطفى تتبين نسيت في السر والجهل بدات بي قاد الرحمن سترا يحسن نويت رد الرحمن في قمتي لمن إلى قين إساق من ليس يصن نظاري سوى

وصفى بأمري ودار الموكل نويت بمالكي رزقا بقمة لخير ولا نعم المقفى المعين كذبت وكلي فارق الذنب والشرك وقبل استرارت به الذي بطه ترك كلامي ونياتي وبهلي توجه إلى من كباني سوء الدر والسكا كباني الذي زمانهم جملة الهدى ولي بعد الباب الذي مصير المسكا كذبت وخزي شكر ربي مقاتبا لمن ربه أنك الكبيس أسهد أنك كرمت وبعت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة أنت وأجل المسك كذبت رجعنا وأسدت النعمان عليك السلام ربو يا زهر البنكا كروبي يا مفتاه عني جلوتا وابن الهدى زهزت والجهد والإفكا كذبت كما أنت سلوه زايا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا كسبت رجع قلبي وكلي حميته بيز الذي مهما استكى مستكن اسكى كويسك تصيني بعذاب سارت ولي قد تفيد الهجر البحر والفلكا كتابك ديني ووقني ومونسي هداني بهادي ونفسي به زكا كتاب كريم من كريم مكرم كبيت به الهدى وذنب والزكا لمولاي امي وهو اني ما اركب له ولي غاد فايدا اجل البحر والوبلا له الحمد والشكر الذي لا انتهاء له هو الوائد المغني الذي كسر القلى له الشكر مني بعد عني مقاتبا لمن جود لي خادم اجل الحفلا لك الشكر والتقديم يا خير سيدي لدى الواهد القهار رب الورى جل لك العلم والأهمال والخير كله عليك الصلاة الله يا من على الأسلام لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك السلام الله يا من مع السلام لأنت إمام الرسل قد جاء النوم تلاقوك في الإسراء والكل قد سلا لبيت ثياب المجد والبدل والأولى وفيك من الأخلاق ما أهزل الكل لقيت من الأهداء ما دلنا مان على أنك ليس الذي يسبهم فلا لمن جاء يبقي منك نيل الماء الهدى أتى يا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادم جهل لكم تجره عذاب شديد يورث الفقر والقبلى

وسلم يقدم بيها ولا استقعى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لقاد ما خلد مصعى عليك صلاة الله يا قيم متبا بتسليمي يا معدى الرسل والبرعى عليك سلام من ذو الأمر كله كما بك لقاد المزيات والرجاء عليكم صلاة مع السلام باسمكم من الواشي الباقي الذي غلد الرفاء ألو تحت لا أن لا جائك خير من له سقوة قد توزب اللحن والداء يا زي بمن أهلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا خاد لي سكره قدا أتى يومي بر وبحر تقودني إلى سكري مستيب النفس والمرعى أجايب بالبر والبحر لي بدا بكونك معظومي ولعوسر النعاء ألومي وإرفاني وسعي زكية لمن بك لي قاد توالي فوسعا أناي بمع الله أني مهوته وسفاياتي من خيري كفاشا اللهم يا ابي يا كريم يا سلام يا سكو سلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المحدي مكرم المسلم المستور وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما وبركه يحفظه فيها خير ابدا لرب البرايا وحده خلنا كله بما اعتير به من خير موز ولا كليل لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمعد كريم نادي جل المزيد لما أنزل المغتال أبدا مقدما قليلا حبيبا فائقا جملة التمليل لو الدهر عنده قديما مقاتبا وللخاد في عنده أربه الحل لك المعززات القر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الصمد لقد كنت سبالا سكورا ونازيا عليك السلام الله يا ما هي الجحرين لك المعززات الخالقات التي بها أتى القبل من خير المرأة جملة رسلي لك سلام قد سالت بساق بدهوة كمن سق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي قلت لي بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوسال عبدا له بكم وأودعت روحي ونفسي مع البحر لو دار نياتي وحلمي وقمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكن لأنت القليل الهب يا خير شامل وسرواك لم يخلقه باق حما كلي يصرك مني حيثما كنت يا مهي فاتي وروحي بالبشارات ذاتي يعود مزاياك التي لانتهى لا مدي الذي ألزمت النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداي سيد كفاني بالباقي سيس والقيم.
يميني على يدين قد حاردا بقدمة قليز المدينة زاهدي يزلي بدلي معيك الذي نرى بمدد من قرادي يدربي يجيوك مني كل وقت وشات رداء وسكر رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأسابكم باقٍ هبالي بالوحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأسابكم باقٍ هبالي بالوحي يبصرك الباقي بقتي كرامة وإن كنت أنا بالمدينة زانعي يوجه ربي كل ما لا أحبه لخير بك الدارين يا جالب الوحي يوثقي بشارات معلين بك الدهر يا الصقي والفضل والولي يبجل كل كريم معقد وإن شاء ربي لا أراد رزاوني يوكل كل أبل غبي وقمتي بمن قاد لي خير المقامات بطيب

لله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزقون خزائن ربي متحد لي وزهد لخير الأزات يا أخرى برزقون خذي سكرة مني أزرق مبشرا بالمصطفى يا خير هاجم يسيقون هاجر ما الماهي بربي من الأزاء ولا ينتهي الماهي الذي يتبزق خطابك يا خير البرايا سادتي يعمل كل يوم في الشهر ينفق حددت الهداني وزازت من تقوم إلى قينا والكل فكان يبلق حددت الهداني وزازت من تقوم إلى قينا والكل فكان يبلق قديمك راجل عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من ربي فيك ينسق خديعته أنه مات بعد توبة لباقي لواط ليته قل خذ اللام يا مختار لله قمتي عليك السلام من بي فيك أتنقوا هرج من المدروك بالله وحده وبيه لو بيهم بي ليس يفسق خروجي بربي معك من قبل أكسس وينهو لقير الله إنه موبق خروجي بربي معقد من قبل أفسسين وينهو لقيلة لنهي موبقون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسعدي أني أبدا أكتب يا هذه الحمد لغزاتنا من يا باقي اللهم لربي خروجي ما تقولي بمن

لو سكر عيدا بعد عند المقلد على المستوى خير البرايا المفضل لربي لا شرط حتى مخاطبا لمن فضله بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جانا ما دهن لكم من الله ذي الأرس العزيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا لا تقدمك المغتل أتاي المكمل لا أنت الذي أتيت قلما نبوة وأدم بين الماء وتين ينزلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كم من عبد الله عبد لدى علي لكل من سادات جاه وحرمة ولكن جاء المستوى البر يحتري لئن جاء بذيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي تفضلي

ربي سلامي سرمدا مع الآل والأسال يا خير المرسلين لربي الوزير هذا الهدادي بجاهكم سكر يا بأس الحمد دون تسلسل قد انصرف ناجي إلى فاتح الرقي وإني لو عبد والإجاد بالقي كلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لخياسر الجور والفسق خلاو سر الإسراك لي قاد كلما رجوت وإني سكور على الفرق قلوب سر الودوان سيق لقيرنا كعبداني والله في مسكني يقين خذت شكر الله شكرا مطيبا أخاتب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم علي يا رسولنا وأسد الأولى يا ناصر الحق بالعقل قد أنزل آيات لك الله قد نفر لغير سوى من خاله من الخلق قادوا بها أهل القلع وهي جمدون بها من علي يا رسولنا فارسلوا لا يا ناصر الحق بالحق قد أنزل آيات لك الله وقد نفعت لقيس ومن خالفني من الخلق قهرت بأهل القلى وهي جنة بها سهل الباقي وأهلا بها أبقي قرأتها كنزي وجاهي وعزتي ونهرت بها كوني لدى الله ذا صدقي قرأتها كنزي وجاهي وعزتي ونهرت بها

عليك من المولى تعالى سلام بإذنك يا من الخلائق يصنع أنا بإذن الله عني ما أوتمت بلا كرمي لدى الله إذا سقي قامت بها من منزل كان لي بها وأرديت بسكر بالبعد والنقيب

وإني بعبد قديم ما للقي علمت وإني بالفيضات مبدع بأن البديل أهدى دهر يرضى علمت يقينا أن هذا الأرض قادر

كما قال لي ما كنت أرجو وأتمنى عليك سلام من هداني وسألني بكونك خلقا جملة القر يبرع عيد سبيعا منذ ينزع خاسة بك الأرض.

فكلا بما فاق المنعسى يقسم سمعت جوائي كلما رمت بالشفاء وربي لقيس فما كان يبحث سماع الذي عنه المقفى سماع من يروى بإتام وبالبسر العزم.

يمين النبي فيها أتايا الاستداء عليه صلاة الله في الأرض والحديث.

وسعد سرمدا ولي غاد سرا عن خيره المحيي يصلي بتسليم عليه بآله وأسعى بباق به بست بالطيب يصلي على المعتار بالآل كله

مدينا عجيبا مهما فايق العين يقول لسان خالدي كن قديما هما قال الأكدار بالله سارحين يقيني للجنات باقي يحبني إذا هو بالمعتار كليتي يحيي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه واكتب له بكل عرف من هذه الأمضاء بشارة الباقي أبدا مكلم ملكت بربي معجل الموج واليمين بما لي لجي أنساه.

بذكر والحب سازم مزاياك يا كل لدى الكل قد جلت ولكن عجلت عن الشحر والنزم مقامات وخير الخلق عن خير ربي مغيبة المنظر عن سورة النجم محمد المبشر لا خلق مثله عليه سلام له الأمر كالحكم محمد المعروف ما هنا مانه وبالإذ معصوص مسلوم عن الوسم مجيب مجاب مرتدى مالك وعدا مبيه ومقوس إلى القرب والعجم مجيب مجاب مرتدى مالك وعدا مبيه ومقوس إلى القرب والعجم مجيء جلالنا تجانا محلل مليء ومعصوم من الناس والوحم مدينة علم مرد

0: بتسليمه للمستر المجد اليمين. اللهم بأخرج الله تعالى الكريم صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبسره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من ملحقة له صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لمنزل الدنا ودائي ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعه بي عن البلاء ثم على من حيث مسر مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء ما احتاج ذو الأسقى من الشفاء هذا وإن اليوم ذو أوجاعي مبتغي معنى المجيب داعي وأشتكي إليه ما من ضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا بجاه خير العالمين الاكرمي ثم بيمن رمضان العظمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا وانزلنا يا ربنا خير النعم ما كان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الاداب والمزايا وكفنا الافات والرزايا وهب لنا الحرص على طاعاتي وكفنا الكسل في الاوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من ذو امر الورى يا شافي انزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء وانزل النفع مكان ضري وانزل الخير مكان الشر وانزل العلم مكان الجهل وانزل الجود مكان البخل وانزل الغنى مكان الفقر وانزل الشكر مكان الكفر واصل جميع المسلمين عاجلا ثم قيم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تؤاخذهم بكثر ذنبهم فانهم وان عظوك يا احد لغفله لم يشركوا بك احد وانهم ابدانهم لا تقدروا الا فلائك بضعف يظهروا قلوبهم ليس تميل ابدا الى سواك من هنا الى فدا لكنما طلسوا الجوارح أفضهم ولأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم الحب الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا.

0: واغرنا بالحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وجل جميع المسلمين ضرا لنا أقلاء فنكفى ضرا وجل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا وجل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى وجل جميع العلماء العاملين وجل جميع العاملين المخلصين وجل جميع المخلصين الزاهدين وجل جميع الزاهدين الناصحين وجل جميع الناصحين الصادقين وجل جميع الصادقين الفائزين واغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجلهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلك وجل جميع إخوتي ونصبي في رحمة يوم اصطداد نصبي وجعلنا هنا وهبنا حظا ذا غفتة تفضلا فنحسى وابلنا مكارم الأخلاق ما تحاب بلا شقاق وجل صغيرنا يواقر الكبير وجل كبيرنا يعين للصغير وجل قلوبنا على توددي بلا تنازع ولا تحاسد وجل قلوبنا على توددي بلا تنازع ولا تحاسد وجل قلوبنا على توددي بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وآفنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحفظ وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام إن الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأقراض بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأقراض محمد طبيبنا الهماني المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء ما أفلح المزغول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء وللناس عينا زادوا له شفاء وفيضا يا من يروم دمع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء يا من يروم دمع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلص كان الشفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم
1: شكوت أموري فسلم